0: やっぱ楽しいと思ったの土曜の夜じゃね?
1: Dex Pistols from Japan with Midnight Seven Stars Rap Mix featuring Big O, Dabo, Oli Day, Johnny, Kick, Young Wave and B.E.K. from a 2000 album with the Rock Tracks crew, Lesson 05, Saturdays. From Jordan in 2025, this is Lem Kuja with Kilo Bamier.
2: دخلي هادية أجواء باردة والناس بالحفلة مش سالة ولا دارية شوف مش جاية هاوش أنا حدودي باينة بندية صافية زي ما انت شايف مو رماشي

0: انت الطبخة مش جاهز، اشتغل في رندو روحامية عبا بدارك فارد.
1: بس لا لا لا لا this one I got جامدك حسيتك شدي كل